0: يا ضيوف الجيتو عالدار ومرقتوا لعنا مشوار خليكن انت.
1: For more great music from Calm Radio.